0: تشاي انا من الدرودو في مرزع على 6 ونص تشاي مش في 6 منوتي منوتا ورا 6 ونص 6 ونص منوتا اتليتا فيلو ده بلزا باشن جراد امبارا جيمي لارا وين اوفيشال لو البروجرام تاعنا في الاستوديو
1: وهد من لون كافتيت لا هيكون في الاستوديو ديال الناس بلون قوي هاد لا هيكون في الاستوديو ديال الجمعه
0: انكا الجمعه دي هلال الجمعه ديال لاكول
2: الونيفرسيتا انت ما تجي
0: تجوني من اوج فيلي يس وما عندك حفنا انت تبرتش من الجمعه من هذا من هذا
2: من هذا
0: هذا حنكون الهاير
2: نحسبوا له ملا اي صحيح
1: نسبر ما تعمل شي شي تمام شي حيكون نجيب الموتور
0: ما الخير نكونوا مسقفين
1: فوق الموتور مش هنكون مسقف
0: لا فوق الموتور مش تجيب الكاروتا
1: مو فيها نبارك يا
0: اوه سيب فايت البارك هذاك في خمس تنقصين كوارتا في الهدوء سيب لا خيط اش
2: اسمع يقول لها بحلو لنا باركينج
0: يس لا يكون
1: نستاو نايدو الرتوري وميك يوم لنا باركينج سبيس
0: البروبلم مش الباركينج اميك البروبلم على الكافي اش يكون هدو ما فتحش الكانتين ومن الكافي نبدا نتلفها
1: لا اسمع مش ماغنت الكوينز
0: لا مامش
2: نجيبو تيرموستاملة
0: جيكي جيلي كلي نردنا من برا اش ما نكونش نفلح من الكافي ما نفونتيوناش
1: يلا نحسب هاي كل بزون لونك واحد لها نيت ليلا كلارا جيب لنا تيرموس عشان دوك هننساوس جوجل
2: تيرموس
0: هل في دي انكوبلو بكتار اليسا المنا اوف ستال هني هور دو ويكند ان كتار ترو باكس جايين بونجور
3: 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes.
4: Think long term, not just for today. Consider how your needs may change over time once you're in your dream home. Thinking about future lifestyle needs, parking, storage, home office space, family plans, and resale value should all play a role in the decision.
3: For more need-to-know tips for first-time buyers, search Jewel Homes now. That's J-U-E-L, Bay.
5: Insila fi 3 ta' Ottubru, Notte Bianca. Inqat magħna ġewwa l-Belt Valletta għal-lejl imdawwal mimli mużika, sfin, teatru, arti u esperjenzi mill-isbaħ għall-familja kollha. Għall-aktar informazzjoni, żur festivals.mt.
6: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
7: Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of €2,000 and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the Deposit Guarantee Scheme up to €100,000.
8: Gaudi sajf kompletament konness b'sitt xhur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn għall-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta minn Go. Go, better every day.
9: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
10: My combo at McDonald's. A chicken mayo or hamburger, small fries and a small drink, all for just €4.75. The right choice every time.
11: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
12: Malta's number one way to wake up.
3: Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne.
12: And Burger King. Flame grilled tastes better.

0: بونجو كبيرة امبارا ستوب ذا ويدنج باش نكون نسمعكم 100%.
1: كيف كنت هتقرا؟
0: لا لا لا انت تهاد فوق يوتيوب باش نرى كيف تبرونونشيا اسم دين الارتيستا.
1: اما كيف كنت هتقرا؟ ما لو لدى قطعين
0: لا اشي اشي اشي اشي اشي اشي ما نشترت اشي اي اس ايش اي
1: اش
0: وباش نكون نعرفش لي اش تبقى اتا
2: word that you might find challenging.
0: هاد فوق يوتيوب بشنرى برونازيشن إما إينا
2: سبتا A Yoruba phrase which means
0: أرجي إيش أتارا إيش
1: أدى قرى إما دي باليوروبا تيهي دو مش بالإنجليز
0: إما نخسر بكك فرصي
1: أنا إما
3: إساكم بلاملو ريتشيركا تاني
0: إساكم بلاملو ريتشيركا
3: إنهوزلي النفسات بكم بلاملو ريتشيركا
0: إكنيت الداو كولا اللي أبدو في ناسة تشول إيش بحلسة أرمي كولوش و
3: إيش
0: قبل ما يكتارا إما نفتتلني أرجاني كتارا مكبارتا أنا إسما أنا بروبلمة كبيرة
1: إيوا يا كتفتنا لي أتنين يوراو قدولو دو مش ويسبوك
0: لا لا لا أنا بروبلمة إسا نكلمكم دورا في دكتار القديم بونجو
4: Malta's number one hit music station. 897 Bay. Inspire and be inspired with Pull and Bear. Discover fresh street style, the latest trends and looks to fit your world. Visit us at Shoreline Mall, The Point, and Valletta, or shop online at pullandbear.com. Pull and Bear, always young, always you.
5: Your favorite quick bites are on offer this September. Buddy battered chicken nuggets, 800 grams at €3.49 per pack. Farm Fritz nacho cheese triangles at €8.99 per kilo. Farm Fritz classic French fries at €1.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
6: Get it all with Go. Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free. We're talking unlimited mobile plan, 1,000 megabits per second home internet, a CloudyGo premium subscription, double credit at the Eden XP Arcade, and 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Time's running out. Go. Better every day. Terms apply.
7: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
8: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
9: Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15K.
0: Jider li b'dan ġanda xeni traffiku għanbara bħalissa, jiktu s-sebda għafti t-traqgħindwi li tant laħjar, jibqaj persisti sammar samrum bypass, Region Road ġeffetwata u koll bħalissa jider li għafti t-naħata triq Salini li Kennedy Grove u jiktu s-sebda għafti t-naħata triq il-mosta tant laħjar. Tiltaq miktar traffiku batilna 99000897, bonġu.
10: Breakfast with Jamie, Laura and Wayne.
11: And Burger King. Flame grilled tastes better.

0: بدا بالك بير
1: اكو عشان تنتنا على بنا طيبه لي داك البيرسون اللي بقى ورا الهينا وياك يا حسره رجع حط الفان وما رد دار ورقت يا حسره
0: ين اللي كان نحسبها ين طلعت منها والبير اخ شي السبع نحسب
1: تمس شت مين يعني
0: نحسب ديفا مسات مين يا السبع ونص
1: لا شم مهيار من اللي تجي تستنبه لهنا
0: اكو سرنجا بلولو باش نراو
2: شهر
0: بالواتساب تاعنا عن اسكوز او روحنا من قبل يك هاي كنا مشي تبتا تزريت عن برافان باش الميكروفون وكم يستيكو برو من او نفتتا هيني هور سرنكونو اذين نقايمو للكوليغا تاعنا صبيحة يكون من نكون صبيحة هافنا نتقايم لشهات في الودو لول حاجة
2: انترسانت
0: الاول اسبرينزا تي هاي اخي خطوش بوك
2: اي هتا جو
0: بني راجب اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

0: كيف يابسو سبا نبدأ بالتيني سياتة أنا فلمكين نرجو نرتورنا وانا ميكا هنا سلاشرا بونجو
1: بونجو هي بونجو نحسب دي سيا فوريتا تا جيمي ينا
0: أش نبدأ نجيف تي اي
1: مش تبدأ جيف تي اي أش أنا الروكنا فوريتا تا الجيماتي اك
0: Ekku hija. L-għonet nċemplu l-kollega tagħna biex nqajmu biex nsaqsu dwar il-WhatsApp. Iktar ċans biex tkunu tafu kif ħatir b'ħumana. U l-ewwel esperjenza tal-ara wkoll biex nlaqgħuha
2: ma' hija ta' looking forward tiena, looking forward ħafna.
0: Għal dan waqt. Tiela.
3: Malta's number one with Jamie, Lauren, Wayne. And Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: كيف في أمس زمان وصل لسا أنت نالي جيمي لارا وين on Bay Breakfast.
1: بونجو
0: بونجو كبيرة. All right لارا
2: متتوي بقي
0: مت فيرا فيرا في نفس
1: التوي دبات بيا أنت وقال أشين أنت بتتشيل لسا دندونا
2: ما تهتوش ما أنت
1: أش مهرة ما أش مهرة تيك ما تسمي تعبدني
0: أشينا وين كن full focus
2: أو سيريو
0: شيء نقاط ما
2: يجي اللي
1: ينا كيف يا أبزود دسا نبدأ نتوب حفنا حفنا حفنا فيرا ما نفشها لا
0: بتاين بالكونترا ما دسا ما نبدأ نجفتي يعني لا لا مش لخرت البروغرام
1: مش نكون عايين نبدأ نتوب ما ساش نفهم على
0: ما دينا بالكونترا ما ديس هسه نبدا نتي يعني نبدا نتي نتكلم هذا شيء دوار واحد من الكبار اللي عدي ابها لسا دوار دين You've been served Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin With Karina Pro Plan Bay Yes
1: اكو كنا دينا نبدا شيء زايرة تا كويدز time trial
0: اكو quick fire
1: quick fire questions trivia ديكي trivia
0: yes
1: trivia فوق ال chance ليك obviously باش نبطوك تورين ترى ليتي بينتو فاينلز كلش غراتسي على بولينا بلو بلان obviously però per Sliana vetma جديده في الاستوديو اللي هتكون معنا كل يوم كم انت مثل تاع السبورت انت عليك اتنيت
2: علي
1: يا مثل تاع التنس سوا
2: مثل تاع التنس لا مش ذاك نفولي انا باسكت بول
1: و اي تفولو يا الانترناسيونالي
0: كنت لا فتن البيرا
2: كنت نلا فيفا
0: باسكت بول
2: اي صاي
1: انا او اوت نيم انا في الاستوديو
0: انت كنت باسكت
2: اسمع لا عملوا تريفي تري ما لا ما شاهدت
0: جينا والباسكت بول ما نفتش ليش خرجتوا لي الاستاتوراتي
1: اسمعني
2: اسمع ما تكون بلاي ميكر
1: انا كنت لا بلاي ميكر
2: بلاي ميكر وما تاسمنا انت ما لما نشوف لطوطه
1: Jena jek ħatu għadu fuq tuli problemi kbar ħajkun hemm jiġifieri.
2: Tennis għandi storja likom fuq.
0: Għalfejn, ngħidilna malajr.
2: Le, da għamilna żmien ippruvaw fi żmien il-COVID speċjalment kien ħafna esperjenzi ta' sport differenti. U insomma, u darba diġej morru lagħbu tennis u fejk il-kort li konna jistgħu jaraw in-nies, basically. U f'daqgħu ħadha naraw raġel u għalilna isma' għalilna. Jekk ikollkom bżonn għalna jiena coach għalna għax qed nibżgħu li ħatweġġgħu.
1: Bir-rekiz.
2: Eh għax ovvjament kif taf kif irid ikollok ċertu teknika.
3: Jo provaj mal-lira.
2: Jista' jkun. Isma' naqra isma' batwil mala dak il-ar ma rġgħix mort.
0: Għatan qalbek bidemi.
1: Jo minkella, tant bdejtu twaġġaw ħuġu qalbu li rid jikser komxu xera kombajnejk.
0: Ekku, din tirritorna fil-2 Ottubru il-finali, ċans li inti tmur li tibini to finals flights accommodations kif ukoll biljetti għodu attenti għal Q2 Text. Grazzi kbira Purina Pro Plan għal darba oħra. Bonġu!
1: Bonġu!

0: get well soon. شارل الام كي
1: اللي كان عندك زوجات وشارل اللي تتنضل لك شنو ابرود ويوك كلمنا انت تدخل سمين وس
0: ام لا فورتوناتامنت ما تعطاتش تسبرينسا دين الركنه الاول ضربه
2: اي كنت لوكينج فورورد ام الاول قلت لهم لي اللوم تليتا ويكون على
0: شارل المن ما يعرف شارل الام كي تيك توكر تاعنا اللي تاتينا الفافوريت تاعنا وتاتينا كوت تاع كل جمعه Lara, preparat l-ek din.
2: Pero tin kweta xejn għaliex jiena f'dawn il-ftit minuti middeċidejt li nikteb din dawn il-ftit versi.
0: Ma ketta kull jum għed tikbilna.
2: Għala, iswawli l-ikkalmaw laħwa ta' l-ikkalmaw f'ti.
1: Ismani, ma nafx.
2: Tibnija di, ejja, ejja.
0: Ma ketta kull jum.
1: Tħajjar murex iż-żejtun.
2: Ehe.
1: Toqod l-ok fuq lajk.
0: Narta ħala
2: jgħanna. Jibdew iċemplulna.
0: Narta ħada domu morru jgħannu
2: z-żejtun. Tlaqna? Tlaqna.

0: Miley Bass Persuades kienet diku kienet l-ħar wahda minn għanna Allum, Jamie Lara Wayne konna aħna.
1: Millija, wow.
0: Yes, l-ewwel program tal-ara fl-studio.
1: Imma l-ewwel program tal-ara fl-studio.
2: Kif ħassejtu l-studio? Temperatura tajba?
1: Tajbi.
2: Komdu.
1: Siġu komdu.
0: Iwa lej sidej, ek, lej sidej.
1: Legend.
0: Naqblu kol mela fuq
1: l-ejġi. Legend.
0: Amazing, amazing.
2: U jekk ma naqblux irridu nġelu għadġib kardgin imbagħad.
1: U lef il-kost.
0: L-imma jiena, inti, senna naqra, għax inti mbagħad tħoss fawr iktar minni, eh?
2: لا دكيا دكيا فيرا عندي الترموستات ما دانش يهدم سوي
0: يس
1: نرانجاو نرانجاو تقعدوش تنجلوش على فوق ده الفريت اي اي
0: اي يس يس يس من داسك ما نجلدوش ما نجلدوش ورايا جيك اللي سو بريبارات باش يناقت معنا في الاستوديو نسبرا اللي جبت الدايو درينت اللوم عشت جيما لو راكين من ارد
2: لحرد وقاتلنا جينا الهات كنا وندينا
0: ايوة بويس
1: بويس
0: عملنا بياتشير ونخسل قبل ما تجيلا المنا وفي تتلمي ورحنا نرجو نرتورناو قاعدة من الخمسة سالة عشرة وجبرة
2: مش هنرجو مش هنرجو في الستوديو وقاعدة نرجو
0: اكو قاعدة هنكونو الهير تشاو تشاو بونجو
1: تشاو

0: Hawaii 97 Bay, ثلاث يوم ياك. Good afternoon. أكليتا وانا نفس نار. اسمع تدير ساسيتك أكيد أنت شويه من دا وكني سلي اكفرمنت تستخي وعندك التيش فورس جاي دين السنة وقتن كويت أشخطة أبطة عمل أشت التقوت تسفن قدم كل خط قدم المستدلين كلها على الفيرس دانس برام عندي ذلك إيفا أتقلب نقف فوق تيك توك اللوم ونعدن الكوبيا ليدر لي أبارت لي يستخو كم شيء مني سلورا إفتاو الفيرس دانس أخبو كل نقرأ الجيمينج مش خزين أجدعف لك الفيرس دانس عاملو واحدة ماريو كارت كونترا شرشين إيفا في التيتش تاعهم دوك الفيرس دانس لسبح لي المستنين تبع دوارهم دخلوا فيها يبدأوا يسابورت ياهم الاثنين لوما اوفيامنت النخة تالاروس هي ازمو مالاروس والنخة تالاروسا ازمو مالاروسا استاندنا اكورسيتا من ربح بيني توم دوك اسمع كيف نجلورا هاو لستيا ليك كاتساي وانكي سومبر
1: 897 Bay.
2: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
3: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
4: Talira. Just bought a new house? Book a free consultation and our lighting experts will spec every room, match the finishes and supply it all from one place. AJ Electric Emeryhill. AJElectric.com.mt.
5: You got the new banner?
6: Yes, the Greek style yogurt.
5: Is it that good? Don't tell me.
6: Just buy your own.
5: New Benna Greek style yogurt. Extra thick, irresistibly creamy, and made locally by Benna. Available in full fat and low fat. In stores now.
7: The hardest part of ending is starting again. After 7 years, Linkin Park begins a powerful new chapter.
8: It was over.
7: Go behind the scenes, from intimate studio sessions to electrifying live performances, as the band rediscovers what it means to start over. Linkin Park, Unshatter, showing at Eden Cinemas from the 30th of September. Get your tickets now.
9: Hey. 1 till 3.

0: اوكي
1: ديسك عنده قلبي وهنا زوجات اترن دمك تتين انا اكتر راجوني فرسي اكتر يكون انا leaning on بيش نازولي لك so 99 to 0 8 10 7 داكو الزوج جسكي تالي استفارتس

0: تبقى واحدة من الكلاسيكس الدولية بفلم كما The Baby Levitating. رأينو قيلة هناك
1: Good afternoon. No, دينا ما كان نشي تشانس نتكلمو فوق البيرخ من هبا لكن الهايد ان سيك. إما راين انت تمن في الغوستس
0: أرا يرا personalment نمن في الغوستس specialment ورا لي راين اينو انتي specialment سن لي عديت جوا الستوديو وستان استس confirmait لي إيفا نمن في الاسبيرت ياها
1: هنا اتنى رفير عشان I'm sure لي كوحات سما بيا لي كنم جروب جو عودش لي سيهو البروتسية اشعالو لي جو التكاتي من الفتاتي
0: ايه دي اسمعي بيا ايه اسمعي جي حاجة ما قايت الدتال
1: I mean هنا يك سافينا فين غوست ما يكون شي درجة سيساين حصو بلسو البروتسية ما نفسي تابلس يعملو إما حفنا نس الدنيا منو وامين اتياي كدا وكنت سكوزا مسما كو حتى عندو التيوري يتيا وسا
0: Let's go bro
1: كيكو يين نكون anywhere و لنسبت ماشي صدا و ما يكون امهات سبيشي لي اللي عمل ليك ما نعرف شي نحسب بنقبت نمن
0: لا داك اللي ما يكون لك شو جسيوني بالتيت باش تعمل داك اللي تقبت تطلع اش تعمل لازم تشامب البروتسي
1: ما نعرف مني ما نعرفش انتم اش تهزبوا فؤاد الهاج انا في نقاكات نقا كونتروفيرسيال ياش كان مين بدا يدا دا وبش ما يهلسوش الفارم هاوس يو يو ريسيدنت انصم ما فيكين وديني او دو كان مين ما نعرفش كنا مين قال لي سبيشي هاد ذس از نورمال متى يكون ام لدوي اللي ما يكونوش انا دو ماما
0: اي فاي فاي اكو لا عندك كل زداش تاخذ بوت كونفيرا لا تاخذ نوفل واتساب تاعنا انكا فويس ريكوردينغ تسبيغانا ازاش تاخذ سبنت فوق 99 triple 0